0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: جزي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: نعم أمر